0: كلاب. انا شاب انا شاب بمتكتك اصلي مرتب
1: بلاط ببلاط ببلاط العب بالسما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيشن تفوت ع مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاب بدك جيشن بدك جيشن تسيطر هليكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيكو صور
2: حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كتب سمنار ما بتدور فيش دور امك بستنى شوي
3: الازمة الروح بلش يطلع ضايع عبط في ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي